0: نبيل حبيب بضحك. الله يخليك، سلم على نبيل حبيبي. نبيل الله يسعدك حبيبي، الله يديمك، الله يبارك فيك، سلم على نبيل.
1: رائد is much more than a driver. He was my eyes and ears in Gaza. He saved me many times.

0: اطلاق النار حيكون يوم الاحد، واليوم اليوم الليله كان في 81 شهيد وكثير اصابات ونصف المفقودين.
1: The ceasefire in January 2025 gave hope that the war might end. With the help of a Gaza cameraman, we filmed Ra'ed's journey with his sons to the north, back home to Beit Hanun. Rather than documenting the end of the war, it was simply one more chapter in Ra'ed's struggle to survive. In the south, Ra'ed was wounded in the back by shrapnel. Doctors removed it without anesthesia and laid him on the hospital floor because there were no beds.
2: كنا خايفين كثير اللي بصرف 48 يصير فينا، لأنه لأج في ناس كثير لليوم تحلم تروع البلاد على اللي صار بغزة والمدة هاي، ما كانش عندي أمل لنرجع، لكن بدنا نروح في النهاية، اليوم ولا بكرة بدنا نروح إن شاء الله. بدي بلش أعمل خيمة قبل الدور عشان أعمل حمام، بدي شغل بعرف، أنا عارف إنه في شغل كثير، بس لكن هذا والله ما كتب، إيش نسوي؟ ايوه اسحب شوي شوي وطعج، اطعج كمان طعجه. ايوه يلا كمان واحده.
3: اطلع وراي اطلع وراي.

0: اولادي واطفالي واولاد ابني كلهم واحفادي كلهم روحوا على البحر مشي. لما بدي اروح على بيت حلو مشي يعني بتحكي عن 30 كيلو لما يوصلوا بيت حلو.
1: احنا بين صد وبين دربحس في الحاجز لسه بدنا يومين. ولد ناموا يا عم بتموت الصغار بتموتوا من السقعه مالك.
2: Ra'ed arrived home to find everything he owned destroyed. It's the third time he's lost everything to an Israeli war.